You had your love care. اللي يملي يبلي هبه جرى من اللي ذيق الحب ما درى جاي يحدون الله را مهزوه رياح.

يقولوا لحباه رايهم صفر قطاس نازل الفقرة والجولة تنبيه للذكرة وتزيد اليدمار يا رزقي نادي والمهاجرة إن مثلي عزيه رايهم حلو بي الاقدام بالهجرة تصب تجريبة النهر عرجة في نوار.

عليهم يوم الجمعة لسواح البحر بالآلة وانغايمة الغطرة حافوا للزخار يرشوا في مدينة سلوان.

يا كمال قول ابني اعتذر الزيارة وجيه من بغى زور هنا وتشوف طلع برا مرقود فريتنا البحورة قالوا نزهى وبالجهارة مرقود برا من القصورة هي فات صغيها رائعا صالوا بالزينة وين صالحة ضرة كل غزالة فات تلقى مرأة وطلع الغرارة يا مرقود بكسي